0: نتائجها لهذا اليوم. تستمعون في برنامج اليوم إلى حديث عنوانه من تاريخنا الحرب معارك طوس، ومادة عنوانها
1: تم عرض خطة أذربيجان التنموية في اجتماع باكو لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
0: وحديث آخر تحت عنوان سياسة الطاقة المتجددة لأذربيجان، عبور استراتيجي للمستقبل الأخضر.

دعونا بكم أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم حديثا عنوانه من تاريخنا الحرب معارك توس. انتهكت وحدات القوات المسلحة الأرمنية في 12 من يوليو عام 2020 نظام وقف إطلاق النار بشكل صارخ في اتجاه محافظة طاووس بهدف السيطرة على مواقفنا، وحاولت شن الهجوم باستخدام السلاح المدفعي، ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل بنتيجة اتخاذ الإجراءات اللازمة، ولم تحدث أي خسارة أرضية لصالح العدو. اشتد التوتر من جديد في طاووس في ليلة 13 من يوليو بسبب تعرض قرية أغدم لقصف بالقذائف. رداً على هذا تم اتخاذ تدابير ضرورية في المعركة الليلية التي شهدت استخدام المدفعيات والقذائف والدبابات. تمكنت وحدات الجيش الأذربيجاني بإطلاق نار مكثفة من تدمير نقاط المراقبة وأنظمة المدفعية وناقلات الجنود للعدو، وكبدته بالخسائر البشرية. في 14 من يوليو استهدفت وحدات القوات المسلحة الأرمنية قرى أغدام وعلي بايلي ودوندار قشجو باللجوء إلى أسلحة من العيار الثقيل والمدفعيات. سقط في هذه المعركة اللواء بولات هشيموف والعقيد إلغار مرزايف شهيدا إلى جانب 5 جنودنا. كشف هذا الحادث للعالم كله إخلاص الضباط الكبار للجيش الأذربيجاني لوطنهم، وأداء مهامهم القتالية في الخط الأمامي للجبهة. ساد توتر الجبهة ذلك اليوم واستمرت المعارك الذارية. استهدف العدو المدنيين والأحياء السكنية في ظل اتخاذ التدابير لردع العدوان. ابتداء من الساعات المبكرة من الصبح في 16 من يوليو استهدف العدو الذي شن هجوما على مواقعنا قرى أغدم ودوندار قشجو وواحدلي بالأسلحة الثقيلة والقذائف، ولكن عادت الهدنة بعد الرد على هذه الاعتداءات. تم تكريم جنودنا وكذلك شهدائنا بمختلف العواصم والميداليات الذين تميزوا ببطولاتهم وشجاعتهم في العمليات العسكرية لتحرير أراضينا، وأدوا مهامهم القتالية بشرف أثناء الحرب، وذلك بموجب أوامر الرئيس والقائد العام للقوات المسلحة. حرر جيش الأذربيجاني الباسل الذي شن عمليات معكسة واسعة النطاق بعد مرور شهرين ونصف على معارك طاووس لأجل التصدي لاستفزازات العدو أراضينا من الاحتلال بفضل تدميره الجيش الأرمني في حرب 44 يوما الوطنية. لم يتخلى جنودنا وضباطنا الأبطال عن الثار لدماء شهدائنا، وجعلوا شعبنا يشعر بالفخر والاعتزاز الكبير. في الأول من سبتمبر عام 2023 تم ضمان وحدة أراضينا وسيادتنا خلال عمليات مكافحة الإرهاب، واجتثت جذور الإرهاب على الأراضي الأذربيجانية. ستظل معارك طاووس

في التاريخ كرمز لوحدة وتضامن الشعب الأذربيجاني وإرادته والكفاءة العالية لجيشنا. كانت هذه المعارك بداية المرحلة الجديدة التي أدت إلى النصر المجيد. ترك شهداء طاووس أثرا خالدا في ذاكرة الشعب الأذربيجاني، وأصبحت الشجاعة التي أثرها نموذجا للوطنية الحقيقية للأجيال القادمة. يقوم الشعب الأذربيجاني اليوم باحترام بإحياء الذكرى العزيزة للشهدائنا تقديرا خدماتهم أمام الوطن. أيها المستمعون الكرام، استمعتم إلى حديث عنوانه من تاريخنا الحرب معارك طاووس.

هنا بكم أيها المستمعون الكرام. أما الآن فنقدم لكم مادة عنوانها سياسة الطاقة المتجددة لأذربيجان، عبور استراتيجي للمستقبل الأخضر. بالرغم من أن موارد النفط والغاز لعب دورا مهما في ضمان الأمن الطاقي الأذربيجاني، فإن تطوير مصادر الطاقة المتجددة قد تحولت إلى أحد الأولويات في استراتيجية الطاقة لبلادنا في السنوات الأخيرة. تكتسب هذه الاستراتيجية أهمية خاصة سواء في التنويع الاقتصادي أو مواجهة التغيرات المناخية العالمية. يعتبر العبور إلى سياسة الطاقة الخضراء التي رسمها الرئيس إلهام عليف أحد الأعمدة الرئيسية في استراتيجية التنمية طولة الأمد لأذربيجان، حيث تهدف إلى تحويل إنتاج الطاقة إلى نظام أكثر استداما وإيكولوجيا. تم إعلان منطقتي قرباخ وزنغازور الشرقية المحررتين بشكل خاص منطقة الطاقة الخضراء، حيث تشهدان بناء محطات طاقة الشمس والرياح والمحطات الكهربائية الفرعية، وكذلك تنفذ المشاريع الضخمة لإنشاء البنية التحتية المعاصرة للطاقة. إن الهدف من هذا هو إمداد المنطقة بالطاقة النظيفة بالكامل، وتطبيق هذه الخبرات في مختلف أنحاء بلادنا في المستقبل. توسع أذربيجان تعاونها مع شركات الطاقة الدولية، وتم في السنوات الأخيرة توقيع المعاهدات الهامة مع المستثمرين الأجانب لأجل إنشاء محطات طاقة الشمس والرياح. تخدم هذه المشاريع زيادة حصة المصادر المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية وتراجع استهلاك الغاز الطبيعي وتوسيع قدرات تصدير الغاز. وصلت سياسة الطاقة المتجددة التي تمارسها أذربيجان لإمداد أوروبا بالغاز إلى مرحلة جديدة،

تزال تستمر الأعمال لبناء كابل بحري لنقل الطاقة، الأمر الذي يهدف إلى جعل بلادنا ليس فقط مصدرا لموارد الطاقة بل الطاقة الخضراء أيضا. في الوقت نفسه يعتبر رفع كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية وممارسة التكنولوجيات المتطورة من أولويات الطاقة الخضراء لأذربيجان. تزيد البرامج الحكومية المقررة والمبادرات التشريعية بهذا الصدد الاهتمام بالقيام بالاستثمار في قطاع الطاقة. بذلك لا تشمل سياسة الطاقة المتجددة لأذربيجان الأهداف البيئية وحدها، بل تكتسب أهمية استراتيجية من حيث توطيد الأمن الطاقي وتنويع التنمية الاقتصادية وتوسيع التعاون الدولي وتعزيز موقفها الإقليمي. تتخذ أذربيجان التي تعرف كبلد للنفط والغاز خطوات ملموسة اليوم لأجل التحول إلى دولة الطاقة الخضراء. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم مادة عنوانها سياسة الطاقة المتجددة لأذربيجان عبور استراتيجي للمستقبل الأخضر.

0: العلم الصوتي. الإذاعة الدولية 85.
1: أيها المستمعون الكرام، نقدم لكم الآن حديثاً عنوانه: تم عرض خطة أذربيجان التنموية في اجتماع باكو لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. يثبت انقضاء الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026 في باكو أن مستوى التعاون بين أذربيجان والمؤسسات المالية والدولية عالٍ جداً. وتتضمن كلمة ألقاها الرئيس إلهام أليف في الاجتماع الاتجاهات الرئيسية لاستراتيجية التنمية الاقتصادية لبلادنا وأولوياتها المحددة للفترة القادمة. عرب الرئيس إلهام أليف في كلمته عن الاستضافة الناجحة لأذربيجان للفعاليات الدولية في السنوات الأخيرة وزيادة سمعتها على المستوى العالمي، وأشار إلى أنه في هذا السياق يعتبر انعقاد قمة المناخ كوب 29 والدورة 13 من المنتدى الحضاري العالمي ووف 13 في باكو دليل بارز على مشاركة أذربيجان الفعالة في القضايا العالمية. كما تطرق الرئيس في كلمته إلى إنجازات حققتها أذربيجان في قطاع الطاقة، مع الإشارة إلى أن أذربيجان تقوم بتوريد الغاز الطبيعي إلى 16 دولة وأنها تحولت إلى لاعب هام في ضمان الأمن الطاقي الأوروبي. في الوقت نفسه أكد أن إنشاء البنية التحتية الممتدة من حوض بحر قزوين إلى أسواق أوروبا خطة استراتيجية طويلة الأمد لأذربيجان، وقال إن توسيع إمكانية النقل اللوجستي من أولويات بلادنا. أوضح رئيس الدولة أيضا بأن مرور ممرات النقل الدولي شمال جنوب وشرق غرب بأذربيجان يعزز دورها كمركز ترانزيتي إقليمي، وأشار إلى أن زيادة عمليات الشحن بمرتين يهدف إلى تعزيز الأهمية الجيواقتصادية للبلاد. لدى تطرقه إلى النتائج المحققة في المجال الاقتصادي، قال رئيس الدولة إن حصة القطاع غير النفطي في الناتج الداخلي العام يزيد ب70%. أكد رئيس الدولة أيضا أنه تمت استعادة وحدة أراضي أذربيجان وسيادتها بالكامل، وأن جميع دول العالم تقبل بهذا

الواقية حول عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا. قال الرئيس: أذربيجان نجحت في استعادة وحدة أراضيها وسيادتها بالكامل، وأن المجتمع الدولي يقبل بالوضع الراهن. إننا اقترحنا السلام على أرمينيا، نحن طرحنا مبادرة السلام كبلد وشعب منتصر بالرغم من معاناتنا من الاحتلال والدمار في السابق. إننا نعيش قرابة سنة في السلام ونرى نتائجها الإيجابية. لن ننسى أبدا ما فعلته أرمينيا بشعبنا ومدننا، ولن ننسى تدمير 65 مسجدا والاحتفاظ بالخنازير والحيوانات الأخرى داخلها، ولن ننسى ما ستخجله. لكن علينا النظر إلى الأمام. إننا أخذنا بالثار في ساحة القتال وهذا يكفي. كان من الواجب وقف الحرب، وإننا أصبحنا طرفا قد وقفناه. إننا وضعنا حدا للحرب كطرف أقوى واقترحنا السلام، وبذلك أصبح السلام اليوم أمرا واقعا. كان أمن الغذاء وتطوير الزراعة والاستفادة المثمرة من موارد المياه من المواضيع أكثر نقاشا في كلمة الرئيس. أشير إلى أن مشاريع الري والبنية التحتية للمياه التي يتم تنفيذها بدعم البنك الإسلامي سيساهم في زيادة المحاصيل الزراعية، واصفا مجال الطاقة المتجددة بالاتجاهات الهامة لاستراتيجية أذربيجان القادمة للتنمية. أشير إلى أنه سيبلغ حجم الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في بلادنا 8 جيجاوات قبل عام 2032، مضيفا أنه من المقرر إنشاء خطوط النقل والبنية التحتية اللازمة لتصدير جزء منها إلى الخارج. بذلك أعرب الرئيس إلهام عليه في كلمته عن أهداف طويلة الأمد لأذربيجان للتنمية في قطاعات الطاقة والنقل والاستثمار وأمن الغذاء، وأهمية التعاون مع البنك الإسلامي في هذه المسألة. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم حديثا عنوانه: تم عرض خطة أذربيجان التنموية في اجتماع باكو لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.